0: صبرينا لي يا سلوى. نحييك ونحيي كل فنانيننا من إذاعة الجزائر، أنتم على موعد مع برنامج بيت وصياح في تمام 9:06. كونوا في الموعد، سهرة من سهرات بيت وصياح مع فنان دودي بداني من بوهرة. صبرينا الكريم هي سمع وزيد وزاد إن شاء الله. دوقاش دوقاش ينتق خالد هذا دلوق. أيوة تفضل خالد روح.
1: ونستطيع
0: ونستطيع ونستطيع ونستطيع ونستطيع ونستطيع ونستطيع ونستطيع ونستطيع ونستطيع ونستطيع ونستطيع ونستطيع ونستطيع ونستطيع ونستطيع ونستطيع ونستطيع ونستطيع.